0: عليم
1: نكن سوين خواردن بخدا بكنا كوسب لبران برتاكا كاريو آين داريو ريك خصني خلچي دا واتا كفارتي سوين دكانتان بدنو لتاكو تاكا كاري دريغي مكن تونك خدا زور بي سرو زانايا
0: لا

0: العالمين
1: او سايتر بفرماني خدا لشكري جالوتيان بزاندو داود كا يچك بو لسربازاني تالوت جالوتي كش لو دوا خداي گورا پاشايتي و داناي پيبخشيو هرچي ويستي بو فيري كرد خو اگر خدا هندگ لخلچي بهندشي تري لناو نبات هر همو سرزوي پردبيد لتاوانو خرابا بلام خدا فضل و ريزي زورا بو همو گروي آدمي زاد بشيوه چي گشتي
0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين
1: اواني كباز كران آياتو بلغو معجزي خداي قورن براستي و درستي بسر تو دا دي خواني نوو براستي تو اي محمد يشي چيد لپی غمبراني خاون پيام
0: تلك

0: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
1: بهيت زورك زور كردن نيه لو ورگرتني بيرو باوري آيني اسلام دا دينداري بزور نابد بكرتو دين بزور نادرد بسر کس دا چونك براسي ربازي چاكو دروست رونو آشكرابو جيابو تولا گمرايو سرکشي جا اوي باوري بتاغود نبيت كابريتيا لهمو ريگو ربازو هزو برنامو لادانو بتيكو باوري دامز راو بهند بخدا جا بيگمانو کس دستي گرتو ببهسترين هوكاري رزگاريو شوين دامز راو ترين بيرو باور كوتوا که هیچ پسانو حلوشان نویه چی بونیو همیشه پتو دامزراوه خدای گورش بی سرو زانه.

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاتبعوا

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

العمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن

إن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد

في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۗ

تَبْتَغُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا

0: رَبُّكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
1: کاتژمێر 5 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا FM
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: تلك الرسل فضلنا بعضهم على

فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود
2: أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
1: إمام مسلم روايتي كردوا الله

0: من تحتي
1: ابن ماجه روايتي كردوا
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
1: إمامي ترمذي روايتي كردوا
0: بسم الله.

لأبو هريرة ودجرنوا كبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي خواي قورا نودونو ناوي هيا صد يقدانكم هركز جماردني چوتا بهشتوا.

0: دي أصلي هولندية لورقي هولندية مانجاكي هولندية أوش هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوي
1: هولندية حاجي هولندية أمشي ره هولندية
2: إذا داني كان بلي بي بما معلوة بيطلع ما هولندية هولندية
3: ای وش بیرتن بید. شیری که سروشتی و خوان، شیری یارایه.
4: ملک فان ایرو ورد گماکت این ده بودرهی فان نیدلاند.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت.

يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خوالي برخاتي من أودنا يخوة عاقبة من خير كي إيمان من سلامتك الله يعفو وسر قناه ما نابين خوالي برخاتي من أودنا يخوة لقناه باوكو دايك من خوجبي لقناه ما وستاكا من خوجبي لقناه دوستاكا من خوجبي لأهل خير وخيرات خوجبي خوالي لقناه أم اللي سمان خوجبي لبر خوايتي خول لدى فارم وداوال ليكم خوالي ولات من لفيتنا بفارزي خوالي أم فيتنا كوتوتنا ولات من وآوكي برحمتي بيابكي لبر خوايتي خود خواي لفيتنا بمان فارزي لفيتنا قتل بمان فارزي خواي درقاي خير وبركة لولات من كيتو خواي لبر خاتينا وجوانا كاني خود توفيقي رئيسا كان من بي كبرو عدالته برو خواه فرستي وبرو راستي برون حتى لفيتنا دور كبينو لبر خوايتي خود لدى فارمو دينداري من للا شيرين كي قناه من للا قيزون كي لسر دينداري من جيني لسر دينداري من مريني لسر دينداري زينو من كيتو لجرب ياخي في غمرا حشر من كي صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم.

0: ما بس لو هيك او ما فانت شين بو جنان دابين ابن اگر طلاقه كان حق به اجنا يعني بلين داد بس طلاقه كاخا يعني بس لو هناك ام طلاقه شين تشينيا يعني او هني ناكات او دياري ناكا بلكو كات الجن ك مردكي طلاقي ايه ابيني ام طلاقه ناحقه وزرري مادي ومعنوي اكا يتر زرري مادي اكا حقي هي لخانوا حقي هي لسيارة حقي باري لا يمير دكيتي يعني قرزي لايتي أما ماديكا معنويكش أمجنا لمالي خوياتي منالي هي برسياري لسر دروس تبي أما لكومل كان يعني بيون دي كومالاتي كان بهزن تراديك أكيد تجير برسياري خلقه يعني مادي ومعنوي مجنا زررك كاتك أخوي أبيني أبمشي ويا لم طلاقة أمنا زرر من بوا طلاقة كبنا حق زاني داوايك برزكاته وبو دادقا من لم طلاقة زرر من بوم داواي قربوي مادي أكم مادي ومعنوي أكم
1: زور باشا لهر برسيارك ما انكرت بيد لسر جوركاني طلاق گرنگی من بدو حالت یا حالتک پیش گوستنما و تکاتی مرحله دزگیران داری اگر پیاریگل مرحله دزگیران داری پیش گوستنما کچک او افراد بلین طلاق بودت ایا ما فی قربوی کرنو ام طلاق ام افراد اگرتو پیش او دخول رویابه
0: نخیر چون که یکیگل مرجکانی ام قربوي طلاقي ناحقة كبريتي لبريك بارا كبياوكا اياب جنكا ببي جوري ناحقيكا يعني جاريوايا ناحقيكا زور قوريا جاريوايا المامناون دايا كما وباري دارعي بياوكا بهمو شوازيك ام قربوها كم ترنيا لنفقي سيصال وزياترنيا لنفقي بينصال كأخم لين ريا بس كاتيكا كتيك دزجيران دارا يشتانا قواز راوتوا اگر جياب ابنوا هنيا ما في تر هيا بوي اسلمي مثلا نيوي ماري ورقلي نيوي ماري بيشكيو باشكيكا كهدو كي بيكا وكو اكريتو نيوي ماريكي ادريتي واگر يعني او ما فانيكا بو دزجيران اسلمي واگر ام افرتا اما دكاري كربيا لآهنگو لكرينيشتو مكو ما مالو امجورشتانه که ضرری که کردوه اتوانه داوی قربوی اوانه بکات داوی او مافی بکات اول لدادگای برای اکریه بلام امیان قربوی طلاقی ناحق لدادگای باری کسیتی اکریه و دادور کاتی که ابینی طلاقه که ناحق بوا ابی مرجی سلمان دنی تیابه کاتی که جن داوی اکاله ام طلاقه ناحقه پیاوکا بان اکریه پیاوکا اگر بله جنابی حاکم ام هنا ام طلاق ناحق نیه و من ناحق نبوم الی بی سلمینا مثلا کاتیکا اگر اقرار بکا خوی بله دان بوابنی بله راستکا ام جنی من ام طلاق ناحقا او ایتر تواو ما فی جنکایا و اگر بله طلاق کم ناحق نیه الی بی سلمینا شاهد بینا که ام طلاق و ناحق نیه اگر پیاوکا شاهدی دزنکا و جنکا جتوانی داوی او کاکا شاهد بخاطر رو و روبرویشیان بکاتوا لم حالتانا اگر نسلما او جنکا قربوکا ورگری
1: بله برست اما جد بکرد که ام حق لو کاتو درست به که اگر بتو تصدیقی جابو نوکا بکرد لو بلین لو کاتو تا چکاتیک اما رکا پیدراو یعنی تا چکاتیک اما فی تا او سی ساله که برست اما جد بکرد
0: نخیر قربوی طلاقی ناحق و تمانش تکی تره يعني أما بيوندية بأويتر بلا أما ياساي باري كاسيتيا أو ياساي يعني ما في نشتجيبونا أما يان هر لو لحظيا ك لو لحظه يو حسابه حتى وكو مثلا تشنك دواي او اتواني تا نزيكي دو تاسي صال ما في امانيت كدواي ام هنا بكات
1: ام مافا
0: بله
1: قربو كان زور باشا كتاب سرم ببرز اما ام يا سانا يا سي قربو نشتجبون ام دبابتك باسمان كرد چون دبنا بارزر بو سقام گيري دروني من دالان و رغيري لا برياري كتب ريبيان بكات بو تك دان خيزان
0: بله خوی هوشیاری که یعنی گرنجی ام برنامه بو اویا که هم پیاو هم جن هوشیار بن چون ما تایبته به خیزان
1: بله
0: هر

0: biryani Povliu la pejçavra Harçili an relera Seyru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbavçi seyvan Seyvan u surin can Sabat u sovin khan Lano u liyek çazam Leveseley birinca Hamu ya ney khon bas
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: هولندي أصلي هولندية لوركي هولندية مانجاكي هولندية أوشي هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوي
5: هولندية حاجي هولندية أمشي ره هولندية
6: دانه کم بری بی به ما مالا و بی خانم هولندیه هولندی
7: ای وش بیرتن بید شیری کی سروشتی خوان شیری یارایه
8: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: استا گوبیستی برنامه نماده بن لآماده و پیشکش کردنی عمر حماغریب
2: بناوی خوای بخشنده مهربان سپاس و ستایش بو پروردگار درود و صلوات سر جانی پاکی پیغمبری پیشوا و سرورمان محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم تا روزی دعایی و بو شوین کوتوانی و بو خیزان و آل بیتی بو بیسرانی عزیز و خوشویز جوانترین صلوتان لبه رحمت و برکت پروردگار بسرتانه برجه بخوشحالی و بسواسی خوای گوره و لالقیشی نوی لبابت چی جوان و نازدار و پر معرفی جیاواز دا لبرنامه نما پیتان شاده بینوا روشکان لیادی خوشویستی و پابند بون و باس لگوری پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لم روشانه و لم شوانه باسه کره مجلیسکان باس لولادتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم امانه به ام برنامه دلاقه یک به بو اوی لروی فکری لروی تیگشنی دروسته و لروانگی قرآن و بگرینه و بو اوی که پابندی ایمه لگل پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم چونه دقی آیتکان راست و خو به ایمه دلیت که او پیغمبر سروره قدوه چی حسنه بو ایوه چاولی کردنی فرمانه چی خواهیه بلام هند یک پرسیار لره دروسه بیت اطاعی یا خود طاعی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لدوی طاعی خواه و که هاتوه شوازگی چونه آیا تنها بو سردمی خوی بوا یا خود اما بو همو مروفایتیا بو سردم جاوازکانه او تریت او رسوله ما بس لرساله ما بس لپیام خواهی که نک خودی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم تگیشنی دروس لم دقانه چونه و چون بتوانین لرهی جوی رالی کردنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم بگین بمحبتو بخوشویستیک کوابیت گوری و سرداری و سروری او ذات لدلمانا ومان لبکا که یورایلیشی دروست وک اوی که قرآن و که خواهی گوری داوی کردوری من پیادی بکن پیروزبایی مانگی مولود و ولادتی فخری کائنات لی اوی برز کن زور بخیراتنی ماموسای برزم جنابی دکتور طه طاهر ظلمیه کن گوری تان ماموسای برز زور خوشحال بین بخزمتان گیش چاو من رون یادی مولود لی اوی پیروز بی لسلانی برز پیروز بی امانوی ام مناسبه بکینا دروازه یان پنجره کی تازه بکینا و لسن خویندنوی پا بندبونی ایما با پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم او آراسی که قرآن امانویت آراست من بکات بو یورایلی و شوین کوتنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و ناسینی مکانتی دروستی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بو ایما چیا امید دکین عالم برنامه بتوانین تیش بخین سر ام بابتا که دکتوری برس دقه کانی قرآن زور واضح و صریح بلام هندك خواندنا و حل اگرن خواندنا و دروستك بو ام دقانا چیا با ایما لیو دست بیبکین که طاعی رسول ما بس لی چیا
3: بله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الصلاة والسلام والبركات على سيدنا رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم
3: سباس بأيوة صلاة والرزو خوش ويستن بو بسلان يادي هاتنا دنياي پیغمبري سرور والسردار لخومانو لمسلمانانو لهم مرفايتي پيروز به امیدكم ام برنامه يشمان وك برنامه كانتر اضافة كدني مالويك بيبو سر خرماني بيرو معرفة وديد وتغيش نجوانا كاني خوشمانو بسر كانشمان بابتي قصة كدن لسر شخصيتي مباركي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بابتي كي زور فراوانا
2: درست
3: پانتايي كي زور بريني پیدراو لرواق القرآن كتابة غيبة ناوي شخصية رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم
3: بين تصوير الوحي وتصورات الدارسين
2: جوانا
3: وتروحيكي دكتوراي لدو برقا زانايك مسيوتي المعاصرة يعني سردمة بناوي سعيد المغناوي ام بياوا بوردي دراسي كي ميداني كردوا بدواي او آياتو سورة شوينانيا قراوة كباسي پیغمبر تاعي صلى الله عليه وسلم او فرمی بدلاسه و پشکنینی ورد پیگیشتم که قرآن صد و چوار ده سورتا لصد و چوار سورتی انا باسی پیغمبرات و صلی الله علیه وسلم.
2: ما شاء الله.
3: اگر با راناو زمیر کش بی که فرمی قل هو الله واحد قل یعنی تو بیلی او زمیر که مخاطبه با پیغمبره
2: حضوری هیلی
3: ابی بوجورم ام پانتای برین و فراوانه اگر بلغه به لسرشت بلغه لسره وی که ام پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعظیم و تشریف و تکریم و برزی و شکو و گوریه که کم وینه هی یا بی وینه هی لای خوا هر لیره و خوا خوی آب و گوریه وینه ام پیغمبر اکاو سیری اکاو اقراری مکانت برزقی اکا هر اون منهج و ایما آوا تقدیر و قوري بو پیغمبر قرار بدل صلى الله عليه
2: وسلم
3: لجوانترين ديار دي بقورزانيني پیغمبر صلى الله عليه وسلم جو رايالي بو او
2: كفرماني كي خوايا
3: كفرماني خوايا طبعا جو رايالي بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دوري زيات لسي آيتي قرآن باستي واجبوني جو رايالي بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم کل زربیان لغل خوایا بیکوهات و طبعا بدراسه بدوایا گرام بزانم او آیت و شوینانی که ناوی خواو پیغمبر بیکوهات به زیات لنوت آیت مدسکوت
2: ماشاءالله
3: زیات لنوت جگای ام قرآن ناوی خواو پیغمبر بیکوه باز متبه وصفی رسول یا نبی لغل الله یا وکو فرم اطیع الله و اطیع الرسول ومن يعصي الله ورسوله آمنوا بالله ورسوله آوى بيقوا هاتبا
2: كاميش دليلك ترى لسر قوري لسر مكانتي لسر واجبوني جاري ترجو رايالي
3: بلي بلان باسك براشكا وترق سبكين شوك رنغ أمانا هر خواندنا وبن
2: باشا
3: رنغ بيسر يقبل جا أما كي دليلي أويلي ورجيري كي أما واجبا إطاعي بيغمبر بكين أو هر ريزك وطواو بلان قرآن براش كوانا فرمي ومن يطع الرسول فقد أطاع الله
2: بيش كوتو لي
3: يعني خوا بيغمبري لشويني خوي داناوا جوي رايالي بيغمبر جوي رايالي خوايا وك لآية تتلا فرمي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله
2: يد الله أوانيك
3: بيمان بتؤدن بيواني عن بخوا داوا لزور شويني قرآن أبينين خواهی گوره پیغمبری وصف دار کردوه با وصفی که با خوی داناو با خوی افرمه خواهی گوره چیه؟ خواهی گوره رعوف و رحیمه با پیغمبر فهو بالمؤمنین رعوف الرحیم ایش هر رعوف الرحیمه الله نور السماوات والارض چه نوره الله؟ لشونه که افرمه قد جاءكم من الله نور او نوره چیه؟ پیغمبره بچه بلگه یک؟ بوي كلي وكتاب مبين أو قرآن كتاب أي أمي تري عن كيه پیغمبر صلى الله عليه وسلم لچن شوني أم قرآن يا أبيني أو وصفيك بو خواب مطرح خوي برياري داوة خوي بي وصف دارك پیغمبر كشي بي وصف دار قدوة خوا كريم پیغمبر كشي بكريم ناوي هاتوا لقرآن ليرو أبينين پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوا خوي او مكانتي بي بخشيوا كبيت حجو ايمش اطاعيكينو فرمان برداري واجب لقردني ايما
2: دوبارة بونوي ام وصف كرنانج زياتر بو دلنياي كردنوي بو لا بردني شوكو قمانا بويكا هيتش كيك نميني لويكا مكانتي ام بيغم بامن صلى الله عليه وسلم
3: ورسل لسلام دو قصركم
2: باشا
3: اطيع الله واطيع الرسول او داوكاري خوايا بو فرمان برداری بندکان لفرمانکان خوا بچی تعبیری لیکراو با اطیعو فعل امره ورن هموتان فرمان بردار بن همان دستواجی بو پیغمبریش بکاری ناو اطیعو الله و اطیعو الرسول انجا بچی ام دوانا ابسی بیکو الله و رسول بواو واو که پیوتره چی واو عاطفة واو عاطفة چی دلالتی که هی لقواعدی عربیا واو که بو مغایره مغايره يعني چي؟ يعني دوام غيريه كما يعني ايوه فرمان برداري خواه بكن فرمان برداري پیغمبرش بكن يعني هر دو كان علی رو ولامی پرسیاری که تر دینه و اوتری آخر خونه وتراو و اطیع النبیه وتراو اطیع الرسول رسول او کسی که رسالیه ناو کواتی ایما مکلفین بوی تنیا لرهندی رسالیه یوی رایالی پیغمبر بکین ایا او خونه و راسته بیرگمان حالیا انسانی خونه وار نبی قصیب و جورب که چون که اطیع الله و اطیع الرسول اطیع الله چیه؟ فرمان برداری خواه لچیه؟ قرآن
2: باشه
3: خواه من خواه من نبینیو خواه راست و خواه تکلیف و توجیهی با هیچ که من ننردو لره قرآن و ایم فرمان برداری خواه اکین کوات اطیع الله چیه؟ الرساله ای اکرد دیسان اطیع الرسولش هر رساله به؟
2: خواه به پیویستی به تکرار ناکرد
3: پیویستی ناکرد اگر تکرار با تأکید به واوی عطفی ناوه
2: باشه
3: واوی عطفی ناوه كوات أبي دوم غير يكن به بان منيتر بان مو خواف المو إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أجر الرسول رسالة يوم ما أنزل الله أي ما أنزل الله شيء كوات الزور آية هي بتيغيشتني ورد ببي أو ياسا ورساياني كلا أو ياسا كان الزمان عربية بيرون كمان علين كأم إطاعية بفعل أمر باستقلاليات بسر بخوي داوا كناوا إما فرمان برداري بيغمبر بين صلى الله عليه وسلم
2: والسلام.
3: أو تري آخر دي باشا مش من قبولة بلام أم فرمان برداري وإطاعية هربو الزمان خويتي دواي أو وكل مقدمة كيابا رزي أما جو بيان يتر إما أو أنا مكلف بفرمان برداري بيغمبر كلا حياتها لغل أوا أجلين كبيغمبر يخوا وفاتي كيرت يتر إما مكلفنين حتى نيا قرآن بس أيا أمش طواوة بيغمان قرآن أنبوتشونا ردكاتوا قرآن بردوامي بجوي رايلي بيغمبر بخشيوا حتى قيامت نك إما او دستواجب که فرمی و اطیع الله و اطیع الرسول چه امی دابر کرد بس الزمن چی داری کناوا اما دستواجب چی عام عام اگر مخصصی هبو او تایبتی اکا اگر مخصصی نبو او بعامی با اطلاقی با رهای امینتو او ایک تخصیصی عامکا تایبتی اکا لو قشت دري اهينا تايبت كابشت كوا يا ابي نصي كي صحيحي صريح به يا اجماع العلماء الى السلبي بلقيك هبيب ام تخصيصه مثلا وكوشي وكو ويكا لقرانا اشتغ هاتوا ب عامي كافرمي أحلت لكم يا حرم عليكم الميتة عليه مردار وبو حرامة
2: ماشي
3: إما ماسي أخوين ماسي لأو دري إهينين مردار أبيتوا إنجا أي خوين
2: ماشي
3: بچي أم ماسي مع الخوارت تو بيستوت لأم الإسلامية كسي كبير بلي ماسي حرامة
2: نخي
3: منن بيستوا باشي إخو قرآن حلالين أكدوه
2: دقيق جنيه لسري
3: لآيات القرآن بقشتش تغاتوا وصيد البحري راو كدني دريابو ايو حلال باشا باشا هو ابزانا راو اخو من لحوزقي بردم مالي اخو مانا راو من كدوا پروردم كدوا
2: باشا
3: اس امرو ماسي حوزقين پرورده يقيل هنا على الدلوي لآوة كم مردنيتي تا نشمري امن ايخوين
2: راسا
3: چي ام عامي حرمت عليكم الميتة عامة شي تخصيصي كد ما سيلي جاك دو حديثي بيغمبر
2: صلى الله عليه وسلم
3: جاري واهي أم نصهر قرآن خويتي جاري واهي حديثيك بلان بمرجي او مومان ساغ بيتو كأو حديثة لروي متنو دربرينو دارشتنو مخالف نبي لغل قرآن وضوابط وقواعدك كبيرو بو دارشتني وتو رستكان دو لرز سندوا قيشت بتو ببيغمبرو قطع تاني بيو راست بيه كأما فرما يشتي بيغمبرة صلى الله عليه وسلم
2: عليه الصلاة والسلام
3: ليرو أبينين اوي كافرمي اطيع الله واطيع الرسول عامة نصيق مانية نلا قرآن نلا حديث تخصيصي بك بزماني بيغمبر ما دام نص مانية تخصيصك دليل مانية تايبتك فإنه يحمل على عمومه وإطلاقه بجرشتك وبرهايك وليقرين همو كاتو السردميك أبي إيما فرمان برداري بيغمبر بين آياتك لمرة شكاوتر من يطع الرسول فقد أطاع الله آية إطاعي خوابه واستبكيه أتوانين شوار شوي الزمن ومكاني بودابلين تانيا اللي بي إطاعي خوابكين تانيا لو سردمايا بيكين دواي أو إتن نعميني شتوانيا دي خواي قورا طاعي بيغمبري بهي خوي دعناوا كواتتو هركات إطاعي بيغمبر بك إطاعي خوابك دوا آية أكلي روجك هبي بسر إيماياتي برا إطاعي خوانكين نا كوات روجك نابت يا بري بس المعنى إطاعي
2: بيغمبر
3: صلى الله عليه وسلم
2: كارسين طاو كريتين
3: سيجي تربه هل سلو من حزك بلغكان يكدو بلغة البيان مورون تربقة آياتك مفهوم آياتك عن رنبقة أم بيغمبري إيما بوشي إطاعة وجورالية كي بيوستني بزماني خويوة شونك أوا بو بيغمبراني بيشوة إطاعيان بيوست بزمانيان ام پیغمبری ام جاوازی هی لگل پیغمبرانی پیشو سلامی خواین لسر بی اوانی پیشو بو قومی که دیاری کرابو نوح 950 سال پیغمبرایتی قید کچی خواه نفره بو همو خلکی من نردو ولقد ارسلنا نوحا الى قومه بس بو قومی که خوی پیغمبر بو پیغمبرانی پیشو بو قومی که دیاری کرابون بو سردمی که دیاری کرابون بو شونی که دیاری کرابون يعني زمان ومكان سنور بو لبردم دعوي بيغمبراني بيشوا سلامي خوان لسربي بلان بيغمبري ايما لبرويك ايتر بيغمبري ترنايا كوات الزمان ومكان لبردم يعني بيغمبري قومك نيبتنيا بو همو قومكانا هي شوينك نيب بو همو شوينكانا هي سردمك نيب بو همو سردمكانا استملاكي بيغمبراني بيشو بوشي بوشي إطاع وجيرالي أوان وابستبو بكاتو سردمي خويان چونكا أوان بوفاتي خويان يعلاني كم بهاتني پیغمبري دواي خويان كوتاي بشريعتك يانهات بس پیغمبري ايما بوفاتي كوتاي نايا چونكا پیغمبر لدواي او نايا
2: نروسا
3: مادام خوي خاتما كواتا حتى قيامت هر او خوي مطاعة جيرالي كلاوة أبي أم إطاعي بردوان بي
2: زور باشا من أمي برسيار كتر كم لوردونه لقرآن بو أراسة كردني خواهي قورا كاتي كسي مسلمان أراسة كابو ما عمله كردني لقل بيغمري خاصة صلم كمالك دستواجي جياواز جياواز بكار يعني تنها موضوعي إطاع أو طاعنية اللي هو دست بيه كاكا هم بيغمبرا أسوية كي حسنة و بيويستا كا تشاوي لبكري بنمونه كي بالا باسيكا لدواي طاع و إطاعة باس لا اتباعة ام ده سواجانا هموی خزمت ببابتك اكاتو كجاري كتر جوه رايالي كردني پیغمري خواه صلصانم وابسته بجوه رايالي كردني پروردگاره و نتيجه كي كوتاي اگينه بويكا مروفي مسلمان نجاده لدنياشو لقيامتشا اگر لدنيايا بروانين لم آياتيكا فرمي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نتيجة كي كوتاي بريتي بيلويكا خواي قورش ايوي خوش ابي ما من صيب الرئيس اما برسياريكا

0: رابي في غمر إخوة عرستي كدوي نهيل كدوي مرحلة خالك يتر ليارمة دركان بوي سادة لكاتكين بريتلا بدل خوش وستني في غمر صلى الله عليه وسلم إن المحبة لمن يحب مطيعون برهستي فرمان برداري لأساسي شيء أساسي محبته هر بان خوازي كتبيني هر ملاية كتبيني هر كسي كتبيني أساسي دروس کردنی پیوندی بین عبد و خوای لسر اساسی تونو تیجی دارشت بزانه بلا ریا رویشتو لأصل دینکتی نگیشتو چود که اساسکی محبت قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله تبعیت لپیغمبر بمحبتا بلا محبتیک کبراستی لناخو هل قلی دلک پر بلا محبت لجوش و خروش لسوز لا هستي باك برامبر بوزاته ببستني ناوي طلق بقشته خالص يمي المنتوزي لسري اوستم يكي كتير لدرهاوشتي ام محبته معرفة بريتي لأدب لخزمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ام باسك كم كستشو بلايا ما من هند الشد عرضي بلاي خوام كم ك تا اندازه خوين دنويكي تازه بي لخزمتي قرآن بو ناسين الشخصيتي مباركي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سيركا بابا تقول لقرآن بيوتر إحباط العمل مسأليكي زور هستياري مترسي دارة
1: درسة
0: پوچال بونوي كارو قده وكان كسي بروجو أبي خيري بونا نسري كسي نواجك قبول نبي زكاة بدا ور نجيري حج بكا حساب نكري أم همو كدوانا پوچالا بناوا گرنگ إنسان أما بزاني بچي كارو كردوي بطالو پوچالو مايا پوچا بي بوي نيكا وايا لقرآن پيروزا شانزا جار أم دستواجه بفعل ماضي ومزارع جا جاهاتوا
1: باشا
0: حبطت أعمالهم سيحبط أعمالهم لا يحبطن عملك أما أنها مهاتوا ام شانز جاره لسياق شش تاعتو ما بست لهم قصانه كم تشوك اي بس ما باسوا
1: باشا
0: ما بست كم ربط كدنتي بأدب رعاية كدن لخزبتي بيغمبر
1: صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم يا كم شت ابيته هو كاري بو تشلبو نوي قرده وكان بريتيا لشي
1: الشرك
0: بريتيا للشرك قرار دان بخوا تلعن ببيغمبر في الملا ان اشركتا لا يحبطن عملك
1: صريح وفصيح
0: طواه حتى توش اي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دوميان الكفر بآيات الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم سيمان الردة عن الإسلام أولئك الذين حبطت أعمالهم
1: باش قسونا ولا الدين
0: بلي شواري من بينا خوشبوني آية كان القرآن ودابزين القرآن مش الكفر ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه بينا خوش أو قرآن وكبلي رقيا لو قرآن فأحبط أعمالهم باشا فأحبط أعمالهم إنجا خالي بينجم هو كاري بوشربو نويكر دو كانتيا النفاق يكم شركة دوم كفرة سيام ردو باش غزبو نويا شوارم يعني بينا خوشبو نرقلي بو نويا لقرآن بينجم يعني نفاقة إيش الشم يعني رجعوا نكردني أدب لخزمتي بيغمبرها صلى الله عليه وسلم
1: سبحان الله
0: أما آية القرآن يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون
1: وأنتم لا تشعرون
0: سبحان الله إيمان داران دك برس مكنا وبسر بيغمبرتانا وكأوي يكتر بانكن آواش بيغمبركتان بان مكن لآيات ترى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وكي يكتر بانكن آوا بيغمبركتان بان مكن شوك خوا وابان ينكدوا تو بيسيتو لقول على أخوة فرمي يا محمد نا يا أيها الرسول
1: يا
0: أيها النبي يا أيها المزمل يا أيها المدسر بموصف جواني نبو الرسالة خواه بيغمبر أدويني
1: خواه بقوري
0: خوي كخوي بو خوي قبولي نكا بروتي ناوي بهيني داوالي ايه مشعكا نكن وكي يكتر او جبان كن ريز لبيغمبر بقرن برن يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله بوصف جوانا اما خالك
1: دكتوري بالريس ام ريز قرتنو قورينو عندنا بو بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ام ادب لخزمتيا تنهابو كاتجياني خويا بو يان بو استيشا
0: بخير استبيت عليهم كاتي خوي بو حضوري خوي بلام ایست بو دینکی بو برنامکی بو سنتکی
1: بو فرمانکانی
0: من پیم سیره مسلمان هبیتو بله پیغمبری خواه رولی طواب و ولای بنی بله او بو سردمی خوی بو ایتر طواب اما دلیلک پشت گیری ناکا آیتک یارمتی درنی بو امتگیشتنا
1: اما کم کردنوانی رشانی
0: کم کردنوانی رشانی پیغمبره سیر که دوی او موضوع اجتر ورو جنم چین اوانی خواه پیان افرمی لا یعقلون آخر که با کسی که دوت حاشا لبرستو بسران کسی که بی عقلا یعنی بخشراو لها متکلیفک خوابا چی رو تو عقل نیا آخر که عقل نبو ایتر یعنی هیچ سیمایی چی انسان بو نشت یعنی تنیا جوان ترین صفتی جا کرو مروف لغیری مروف واجه لکن عقلا مناطی تکلیفا هرچی شرعی خوایرس عقل وسطاوا لدوان زآیت قرآن هاتوك اخوي جو رفرموتي لا يعقلون او انا عقلياني يعني طاقي عقل فهميا وسطاوه درك حقائق ناكن بيبراستيا كان نابن تي ناغن شنو انا
1: شنو انا
0: يك او انا كتقليد تشاوليغري تشيرانا يعني هي وجمودي فكريا يعني هي دو او انا كبشت هلك القران سي اوانن که درو هلا بستن بدم خواه چوار اوانن که گالته به شعائر و پرستش و عبادت کانه کن پینج اوانن که لروج روبروبونه و گورکی دشمنانه انسحابه کن و جبهه بجه ایلن ششمیان چیه رچاو نکدنی ادب لخزمتی پیغمبره صلی الله علیه وسلم خلکانه که بون اهاتن لدوره و هاواریانه کدی محمد وردرو بولا مال قصبان بابکه خير فرما إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون سبحان الله كسيك دريب دم خواه هالبستوى بشت لقرآن كردوى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا أخوة بواني وتو بعقل كبت فلسطين كردوى كشي لمقابل وشا بان كردني بيغمبر ببير رجعوا كردني أدب أجت الرزق أنا باش أما لخوة هاتوا
1: كأي ما مصيبة رزق
0: أما زور قبلها
1: للروي فكري خو ما أنا وكو فكر وكو منهج وكو تيرواني وكو مكانتي في غمري خاصة صلى الله عليه وسلم قبل بيركردنا ولا ما ملا كردنا ولا حضوري الروح ودلا أم أدب ما نهبت بوي أم مكانت اللي ضل ما ندرس بيه إما خوا أو فضي بينا وين كبخدمة في غمري خاصة صلى الله عليه وسلم بقين بلام قبل ناو روح ومشاعر وجو رايلي وكردار وجياني خمانة مكانتي كي هبه
0: زور طواو يكشت آخر قصي برنامه كبه كاتمان طواو كرت بو اوي اوش راست بيتاو كاو تري آخر دي خمانة همي راستن بلام او بو حضوري خويته زماني خويته آيا اكري بلين ام قرآن پيوستيه كي بتاريخ وهيو اتر او آياتو سورتاني وابستي حدثي كي تاريخين بجيان بلين چي من بو امينتاو شيخي لسوري أنفال شيخي لإلا في قريش شيخي لألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولل المطففين أما أنا همو بيوصل المحادثة سير دموا تبت يدا فلان في سار نا هل لم سورتيك ألي إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون هل لو يعلي واعلموا أن فيكم رسول الله يعني آية صحابة إذاني وكبي غمرنا بيانا يا با ام امر بو چیا ام امر بو امته يعني ايه واش اگر چی پیغمبر لجانا نبي بزرن هن ناوتانا يا بدينكي وبربازقي وبسيرتكي وبسيرة حياة جانا مقي لبد اوه ناكري اما يتانا بيوسكن با فترة زمنية و احكامي قشتيان لور نقرين كهتا قيامت ابي بيرو بكرا
1: اگر ايش اقل دل خوشكاني امرو تماني اما بريتي بيت لويكا شان كوتوي پیغمبري اخوين صلى الله عليه وسلم وميادك انت اخوي جورا بشان كوتوي او حساب مان كاتو كارو كردو مان لقبولك
0: اللهم
1: لكردو كان امر عثمان يشغل كاربا شكان من براسي بخدمت جيشني جناب تانو فيشكش كردني بابتو وبركه دار كردني هم مجلسك هم راديوك بيادي ذاتي فخري كائنات پیغمبري اخوي صلى الله عليه وسلم وميادك انك اما وفاك بيت بو او ذات مباركه وجورك بلا اطاع وجرايلي كردنو دوباره بانغ شكرنو بلاو كردنوي ذاتو سيرتو غوريو مكانتي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم خواهي قولي لدنيا ولقيامتا لخوشوستي پیغمبري خواه صلى الله الله عليه وسلم من جيني بسراني عزيز وخوشويست مامستای بەڕێزم و برایانی عزیز و خۆشویستم لە سپێدەی FM هەمووی لەسەر سفرەی خۆشەویستی ئەو زاتە مبارەکە کۆ بکاتەوە لە ئەو دنیایە سەربەرز و ڕووسوور بین خۆشحاڵ بووین بەم بەرنامەیە لە خزمەتانا بووین دووبارە سوپاسمان بۆ مامۆستای بەڕێزمان کە لوتفینوان ئەمڕۆ حازر بوو سوپاس بۆ ئێوە تا ئێستا کە گوێگرێم بەرنامەیە بوون تا بەرنامەیەک تر تا بابەتێکی تر بەخوای باڵا دەستانە سپێرین وەسەلامو عەلەیکوم وەڕەحمەتوڵلاهی وەبەرەکاتوه

خوشویستان و مازاران جار سلام رحمت و برکتی خواهی گورتان لیبیت پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم چاوروان کراو بو مجدد راو بو او تا دعای حضرت ابراهیم علیه السلام و مجدی حضرت عیسی روشی کن یکی کلها ولو برزکان عرضی پیغمبری خواهی کر صلی اللہ علیه و سلم یا رسول الله هنده باسی خواه تکی ایش فرموی من دعای حضرت ابراهیم و مجدی حضرت عیسی کری مریمم هم فرموده امام احمد لگل طبرانی لگل حاکم گرامنه توا قرآن پیروزیش ام بابتی لدو آیتی سربخو جیواز باز کردوا یکمین حضرت ابراهیم علیه السلام کل سورت بقره آیتی صو بسو نویا فرمی وَيَقُولُ فَرْمِ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خويجان پروردگارا بو خلقي لا دعائيا لا اينداد بيغمر الاخوان روانبكا تا آیت کانی توان و سراب خوانتو فیری کتاب پیروزکی تو آتا قرآن ببن فیری حکمت بن فیری دانایی ببن که فیری ما نبون دلو درونیان لجنگو کردوان لروشتی ناپسر پانک کرو یا رب براستی هر تو خوای بالا دستو دانایید مجدی دوهمیان که مجدی حضرت عیسی علیه السلام كقرآن بيروزة فرمي وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين سورة صف آية شش كافر مي بيران بخرا وكاتيك عيسى كوري مريم بنوي إسرائيلي وت بيوتن منيش براستي بيغمري خوان بو ايوا راستي توراتيش أسلمينم كالبيش مناهاتوا هروها مجديشم يعني مجد دريش ما بيغمري كدواي من يتناوي أحمد وقتك ببلغو نشاني تيرو طواو معجزي أشكراو بيرا غاندن وتيانا مجادو يكي أشكرايا بيغمري خواص الله عليه وسلم هروالا بركا درنكوت ملكو بيغمري بو مجدي هاتني پیش چندها صد درابو همو دنیا چاوروانی هاتنی اویانه کرد گورترین بلگل سر پیغمبرایت یکی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بریتی لقرآن پیروس که هتا هتا یا معجزه هی نمرو بردواما صدان آیتی قرآن پیروس قرآن که خاونی اعجازی بیانه بلغي سلميني بيغمراتي فخري عالم صلى الله عليه وسلم هركس نتواني نكولي همو قرآن كا هرگيز ناشتواني نكولي لبيغمراتي عزرتي محمد صلى الله عليه وسلم كات طبعا من بابتي كسر بخيل راباسي ناكين بلام لو شونا ناكا عيتكاني قرآني بيروس وق بلغاه يعني نواه كم تا زور تيشك خانه سر نبوتي بيغمري خاص الله عليه وسلم دوام شدك چاوروان كراوبو مجدد راوبو مجدكاني توراتا كلام إخوة كتيب إخوة يا قورة بوبن إسرائيل لرابس يندي لو مجدناكين كلا توراتو إنجيلو زبوراهن وماون سرباري ويكا أو كتبانش دوچاري صدان دسكاري بونتاوا
طبعا لا كتابي الرسالة الحميدية سنه قورا حسين الجسر اما شبشن بلقيك لو انا يا كمان شي اي فاران لترجمي عربي نسخي كي توراتا كصال يزانو صوتش لشوار لانجلترا شابكرا وهاتو عليه جاء الله من سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران واتخوي قورل للسيناء روي رحمتي كرد قروي آدمي لساعيري شا تجلي كرد لشياكاني فاراني شا بطاوي در كود رحمتو تشاكي پروردگار بو سر مروفايتي لسيناء در كود اما شو شونيكا خوي قورل قل حضرتي موسى يدوا ام رحمتش او بيغمرايتي ابو كبا حضرتي موسى در عليه السلام فلام للساعيرة كفلسطين الرحمة خوي ميربان لرقي وحي وهاتو حزرتي عيسى واني دورو بشتي دا بوشي لامان كاتا حزرتي عيساج مسيح لبي غمرا بايا برزكانا وجي قيد روشانوو بخش زوركاني خواي كوري فلام لبروي كزوري لخلقي هر دو چم کی دروشانه و تجلی و درکوتن و ظهور یعنی تجلی لگه ظهوره که دروشانه و درکوتنه تیکلان کردو التباز رو سبه او دو چاری سلیشوابی بون تجلی لحضرت عیسی بریتی لنفخی الهی بلام لشاخه کانی فارانا خوی تعالی بنهینی احدیتو مقامي فردية دركوت إخو فاران يعني مكة أو تعالى شوني كتير توراتا أتوكا حزرتي إبراهيم إسماعيل كوري لفاران بجيهشت كواتما بس لفاران مكة أمس مجديك لتوراتا هاتو بيونديان هي ببيغمران حزرتي موسى حزرتي عيسى حزرتي فخري كائنات محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام كدوا هميني بيغمران صلى الله عليه وسلم طبعا دريجي وآيتب مجوريك لتوراتا هاتو ومعه ألوف الأطهار في يمينه سنة النار واتا هزاران ياوري باكو قوهر آساي لقلايا كصحابي لدستي الراستيا توريكي دوسري آقريني بيه اماش بلغي لسلويكا او زاتا فرماني جهادي بيه دراوا اشكرايا كبير غمس عصلاً بيش دابزيني واحي لاشكوتي حرايا شو خلوتاوا بردوام سر قرمي عبادتو بيركرنوا بو يكم جار لم أشكو تشا وحي بو نازل بو وكل صحيحي بخاري لا بدء الوحي هاتوا أقر فاران مكة نبي أي أبي كيو بي لتششوني كتري دنيا نوري كيوكو إسلامو برشنجي إسلامتي هي لخور هلاتو روج آوا تششوني كتروكو مكة ووكو إسلامو هي لبرو شي فاران جقل مكة شوني كترنية هروها لآياتي بستويكي تكوين تثنية بابي هجدا رصدي هجدا بس لجيقي نشتجيبوني حزرتي اسماعيلك وسكن برية فاران وتلت شولواني فاران نشتجيبو قورترينو رونترين بلقي سنمين ريقسة كما نعمه کس نتوانه پیشوانی ما بسلمینه او رخنانش که لم بارو اگیرن تنها رخنی روکشو نزانستین چه کیوه هی اوا چولوانی بیو کفاران دشتی کاکی بکاکی یا صحرا بید اینجا کتایی آیتک که اما جبه هاولا بر رزکان یکا باوش که راست پیر راون بجیهات کردن لپینای خواه هیچ کلینه بو گمان و دودلی نهرته و کما بس بی حضرتی محمد المصطفی علیه الصلاة والسلام

اینجا ام پیغمبر عزیز صلی الله علیه و سلم لنوی حضرت اسماعیل آیتی دوهم لتوراتا ممجره هاتوکا وسوف أقيم لهم نبيا مثلك من بين إخوتهم واجعل كلامي في فمه ويكلمهم بكل شيء آمر به خوي قول لهم آتي توراتا بمجورا فرمي بمشي ولغ الحزرة موسى دويت لمولا لنيو براكان يعنى نو كان إسرائيل بيغمريك يوكتو أن بون يرم قصه خوام خمه سر زمانی او فرمانی هرشتی که پی بدم بوانی آلیت طبعا آیتی نوزدشی ام تورات یو سورته خود او تسنی بابی هجده تاکارکی امیه ومن لم یطع کلامه الذي يتكلم به باسمی فانا اکون المنتقم من ذلك و تهرکسی گرایلی او قصانی نکا كبناوي منوايك يعني بناوي خواوا هو هر خوم طولي لي سنمو دستواجي براكاني بني اسرائيل كالآياتك هاتو اما جبو بيغمريكك كالنوي حضرتي اسماعيل براي حضرتي اسرائيل بني اسرائيل تاك بيغمريكي زان راويش كالنوي حضرتي اسماعيل وهاتبي حضرتي محمد صلى الله عليه وسلم هروها وكو حزتي موسى عليه الصلاة والسلام بشريعتي كويت لا يكتروا آياتك أما جبوك أو بيغمرا مجد الدراوة ومجدي هاتني دراوة أو بيغمرا كيان نخيو نوارا بابتي طولك كردنا ولا يا أخي بوكانيش كل آياتك أباس كراوة أما جبو سنور سزاكان بو عقوبات أما جبو وكات كبس لعين إسلام عما هي ناقنجا حضرت عيسى حضرت يوشع عليه السلام أو بيغمر بك لتورات مجدي لبارة ودراوة شك أمدو بيغمر لنوي إسرائيل خوين يعتك أفرمي براكاني بني إسرائيل نك إسرائيل سرّاي أوش حضرت عيسى للزور لبابتكانا ياسو شريعتك تعظينه هناو شك أو بيرب ياسو شريعة حضرت موسى كرشتي تعظيب يا نبو يعني آتي تشريعي بو ياساو شريعتي تعزل للاي حزرتي عيسى نبو اوشك حزرتي يوشع لحزرتي موسى ناتشي اوشو كروشي روناكوايا اشكلا ديارا شك حزرتي يوشع خاوني شريعتي كنوية نبو اما اتي قرآني بيروز لسورتي مزملة اتي بانزكا فرمي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا براسيما بيغمرك من بروانا كردون كبوت الشاهد بسرتانو حال وكتشون بلاي فرعون إش بيغمرك من روانا كرد أما جابوا ليكتشوني حزرتي موسى وبيغمري بيشو مانكا بيغمري بيشو عيخوما صلى الله عليه وسلم راسيا دواي بلغي ام آياتا بيز بهيج بلغي كترناكا يكي كتر لتايبت من ديكان عبد الله كوري عمري كوري عاصو عبد الله كوري سلام وكعبي احبار رزاي خوان لبي نوبان جان بودر كردبو كشارة زاترين وزاناترين ام او سردم بقول لا كتابة كوانا كان عواتل تورات وانجيلو زبور وكتابة اسمانيا كان لو أنا والروايات كراوة كالتورات بيشوي أم دسكاري يستابكري كيستهايا أم آياتي تيابوا أو أنا فرمون يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكلة ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: انا راسي كاركي زو اخراب يعني كدو ام حتى هم اوتمر كاكا سيو او نصال سيو بين صال سيو شوار صال سنه كاكالا نواتو يكا وتا استوا سيو بين صالكا من ثمان الامبراطور يكا امبراطوريت يكا اللي ميجوا او نتمنيه كاك اي ولا ما واي ام هم ثمان انا فتواني اشتياق بكن بو امي لتا ام هم فرصه غوريه نيو دولتي اقليميه لارايا وام هم ملتاي ايما لرابدو خباتي كردو خوين ياوا هموشي چاوي ليره ها هموشي چاوي ليره طبعا اساني بو چگو ايرانا او تروشانا خاص في عليك هل لو لا تكشتي تو او تو سوريا او بو حالته هات كاك مظلوم اسب وترايش كاري لا كوشكي كوماري او تركيا بهما شوا قصيه كو او اولياتو همو ملتي كل شاوي ليره اما نش اوا كان زور بداخو كخطاي كيه خطاي ام ام د صلاه قندليه كفيلي قندلي بو بويت هذيك ناكري براسي لي نابري وجداني نيب من يعني لبغاء ام حالتي اسا يك مان مان ماوتا بانزيد تقريبا بي بتواني اما بتشسبيني ابي هر همو يعني
1: ركن بخار ما يك همو جوازيك زور
0: بداخو ها لكاتي ما ترسيها كاك لا فاوي بيت سلافه بیا بم گرک اخوان خواسا دشمنه کانش بیا کونا با شرکره کانش بیا کونا با با ام لا اس وضع کیلا بغا فی اس پی کا وبی
1: زور باش هم
0: خلاف جواز کا
1: دلن یک خلقات ما دلن یک خلقات ما ولم یک مانگا کورت پی اس چیپ کا بوی 4 سالی باش او کول لریب لری بوجه لری موچه لری باش بونی دو خل گرتی
0: لم یک خالا الله مشتکی باش آماده کراوا بەڵام پێویستی بە کۆدەنگی کورت هەیە لە وەزارەتی دارایی بیچەسپێنێت پێویستی بە کۆدەنگی کورت هەیە لە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و سەرۆکی هەرێم و وەزیرە کوردەکان و هەروەها وەزیرەکان کە لە بەغا هەن و وەزیرە پەیوەندیدارەکان ئێرە کە ئەو سێ وەزارەتی پلاندانان و سامانە سروشتیەکان و وەزارەتی داراییە پێکەوە لە بەغا ئەم مانگە هەر لەوێ حوزوریان هەبێ بەردەوام لەسەر هێزە کاریگەرەکانی بەغا لە ئیتاری تەنسیقی لە فایق زێدان لە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران سەرۆکی پەرلەمان هەموو هێزە کاریگەرەکان لە عێراقا بێن بە یەک تیم بە یەک ئاراستە هەموو ئەم داخوازیانە بچەسبێنن دەنا بەڕاستی ئەم داخوازیانە بە ئاسانی ناچەسبێ چونکە لە حکومەت نەچەسپا نەبووە پرۆژەی بڵین ڕەژنووسی پرۆژە یاسای حکومەت کە ئینێرێ بۆ پەرلەمان لە پەرلەمان بە ئاسانی ناچەسبێ
1: زور زور سپاس دەکەم زۆر بەڕێز دکتۆر عمر محەممەد ئەندامی ئەنجومەنی نوونەرانی عێراق سپاس بۆ ئامادە بوون زۆر سپاس دەکەم بەڵە بەڕزان سپاس بۆ یەوە شتا ئەمکاتە لەگەڵمان بوون لە بربەیان تا ئەمکاتە بە کۆمەڵێک گفتوگۆ و تەوەری جیاجە لە خزمەتەوەی بەڕێزا بووین تا بێگەیشتنەوە هەموو لاکتان بەخوای گەورە دەسپێرم سپاس بۆ ئاوکارانم خواتان لەگەڵ

0: استا گوبیستی برنامه درود دبن لامادو پیشکش کردنی فاتح محمد
1: درود بحری نور پروژه ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا تشوی ری هتا یون اجتماعی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنو ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یوارانی درود کوری ذکر و چرای فکر و دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم سنوری آوابونی خمو بیری رزگاری ایمانو رهی لباران رحمتا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله وملائكته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما
2: سلامی الیک صلاتی علیک رسول السلام
3: علیک السلام
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

خوشویستان ما زارن جار سلام رحمت و برکتی خواهی گورتن لی بیت پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم چاوروان کراو بو مجدد راو بو او تا دعای حضرت ابراهیم علیه السلام و مجدی حضرت عیسی روشی کن یکی کلها ولو برزکان عرضی پیغمبری خواهی کر صلی اللہ علیه و سلم یا رسول الله هنده باسی خوتکی عيش فرموي من دعاء حضرت ابراهيم مجدي حضرت عيسى كري مريم هم فرمودي امام احمد لقال طبراني لقال حاكم جراوي نتوا قراني بيروزيش ام بابتي لا دو اياتي سر بخو جواز باس كردوا يكمن حضرت ابراهيم عليه السلام قال سوره بقره اياتي صوب سو نويا فرمي خوي قرا فرمي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم خوي جان برورد قرا بو خلقي لا دعايا لا اينداد بيغمر الاخوان روانبكا تا آیت کانی توان بسراب خیانتو فیری کتاب پیروزکی تو آتا قرآن ببن فیری حکمت بن فیری دانایی ببن کفیری ما نبون دلو درونیان لجنگو کردوان لروشتینا پسر پانک کرو یارب براستی هر تو خوای بالا دستو دانایید مجدی دوهمیان که مجدی حضرت عیسی علیه السلام كقرآن بيروزة فرمي وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين سورة صف آية الشاش كافر مي بيران بخرا وكاتيك عيسى كوري مريم بنوي إسرائيلي ود بيوتن منيش براستي بيغمري خوان بو ايوا راستي توراتيش أسلمينم كالبيش مناهاتوا هروها مجديشم يعني مجد دريش ما بيغمري كدواي من يتناوي أحمد وقتك ببلغو نشاني تير و طواو معجزي أشكراو بيرا غاندن وتيانا مجادو يكي أشكرايا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم هروالا بركا درنكوت ملكو بيغمري بو مجدي هاتني پیش چندها صدد رابو همو دنیا چاوروانی هاتنی اویانه کرد گورترین بلگل سر پیغمبر آیت یکی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بریتی لقرآنی پیروس که هتا هتا یا معجزه هی نمرو بردواما صدان آیت قرآنی پیروس قرآنی که خاونی اعجازی بیانه بل قيس المنري في غمراتي فخر عالم صلى الله عليه وسلم

اینجا ام پیغمبر عزیز صلی الله علیه و سلم لنوی حضرت اسماعیل آیتی دوهم لتوراتا بمجرها توکا وسوف اقیم لهم نبیا مثلک من بین اخوتهم واجعل کلامی فی فمه ويكلمهم بكل شيء آمر به خوي قرر لم آتي توراتا بمجورا فرمي بمشي ولغ الحزرة موسى دويت لمولا لنيو براكان يانا نو كان إسرائيل بيغمريك يوكتو أن بون يرم قصي خوما خمس زمان يو فرماني هرشتي كي بيبدم بوان يريت طبعا آتي نوزدشي أم تورات یو سورته خود او تسنیبه به هجده تا کارکه امیه ومن لم یطع کلامه الذي يتكلم به باسمی فانا اكون المنتقم من ذلك و تا هر کسی گرایلی او قصانی نکا که بناوی منوی که یعنی بناوی خواه و هر خوم طولی لیسن مو دستواجی براکانی بنی اسرائیل که لآیت که هاتو اماجب و پیغمبره که كلا نوي حضرتي إسماعيل براي حضرتي إسرائيل بني إسرائيل تاكا بيغمري كي زان راويش كلا نوي حضرتي إسماعيل وهاتبي حضرتي محمد صلى الله عليه وسلم هروها وكو حضرتي موسى عليه الصلاة والسلام بشريعتي كويت لا يكتروا آياتك أما جبوك أو بيغمرا مجد الدراوة ومجد هاتني دراوة أو بيغمرا كي نخيو نوارا بابتی طول کردن ولی آخی بو کانش کل آیات کاباس کرده. اما شبو سنور و سزاکان بو عقوبات اما شبو آکات. کباس لعین اسلام اما هیم. نگونج حضرت عیسی یا حضرت یوشع علیه السلام او پیغمبر بکل تورات هم جدی لبار او دراوا. چکه امدو پیغمبر لنوی اسرائیل خوین. آیات کاب فرمه براکانی بنی اسرائیل نگ اسرائیل. سرّاي أوش حضرة عيسى للزور لبابة كانا ياسو شريعتي كي تعزيني هنا شكا أو بيربي ياسو شريعتي حضرة موسى كرشتي تعزي بي نبو يعني آتي تشريعي بو ياسو شريعتي تعزي للاي حضرة عيسى نبو أوش كحضرة يوشع لحضرة موسى ناچه أوشو كروشي روناكوايا أشكرا ديارا شکه حضرت یوشع خوانی شریعتی کنیا نبود. اما عتی قرآنی پیروز لسورتی مزمل عتی پانزکا فرمی عوض بالله من الشیطان الرجیم. اینا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا. براسیم پیغمبرک من بروانه کردون کبوت شاهد بسرتانو. حال وقت چون برای فرعونش پیغمبرک من روانه کرد اما همه جبول یک چون حضرت موسی و پیغمبری پیشو مانه که پیغمبری پیشوی خمان صلی اللہ علیه و سلم لراسیه دوای بلگی ام آیت پیز به هیچ بلگی کتر نکه یکی کتر لطایبت من دیکن عبد الله كوري عمري كوري عاص وعبد الله كوري سلام وكعبي أحبار رضاي إخوان ليبي نوبان جان بودر كردبو كشارة زاترين وزاناترين أم أو سردم بون لا كتابة كونا كان عواتر توراة وإنجيل وزبور وكتابة أسمانية كان لو أنا والروايات كلا وكالتوراة بيشوي أم دسكاري يستابك لك يستهيا أم آياتي تيابوا أو أنا فرمون يا أيها النبيو إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكلا ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله أم زنانا او افرمون که ام آیتل لتوراتا هب و بلان درین هین او نسکاریان کدو درین هین او که افرمون ای پیغمبر
واتو من ناردو کردمانید بشایتو مزگینی درو ترسینرو دالدهی نخونواران.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين إيمان نران سلام ورحمة سوزو بزي خواهي قبرة بباري بسر هموانا جابر رزان دينا كمان اگر بيكين بسير بشو بشي كيف يوترين نغور مسألة عقيدة وأحكام وأخلاقيات أمانة ناقورين كالين أمانة كالين رازقوي كالين داوين باكي تاروج قيامة أم صفاتانا برزن انتظار مكة تاوروان مكة روجة لروجان إسلامتي بلا داوين بي سي باشا يا درو باشا قوانا ناقورن برا كانم لا إله إلا الله محمد رسول الله ناقورا أما أو بشيتر كعلاقي با متغيرات حياته وهي علاقه بتطوركم القاوه او تغييرات كتابي او مشكلني عيد ببواري اجتهاده هروها لو اشتاني كروي داوا في غمر اخوة فرمي استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطة فارج واي ليت كثيك 100 دينار ادريته اشتاها توريه اما هاتو تدي لبغا مثلا دينار تزويرة دينار سنساخة بشاقردانا صد ديناري قي بشاقردك توره بيتون كاتات دو ديناري ايما كم تريش انفرمو ديش هاتو تدي انجا تسليم الخاصة يعني وايلي مسلمان سلام لمسلمان ناكا إلا قربي ناس والحال سلام بو اوي كاي ناسي تو كناي ناس اماش هاتو تدي قطع الارحام مسألة رحمه بزيو مامي كثير خالك كثير لواني بشجمان لم شعره سليل نبي هروها فرميه سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر هروها واي ليك اكتبوا ملرزة زورة بي وبتايبتك أفرتي قراني بيجو وآشكرا كردني وحلال كردني خمر ومشروبات كحلال كري إتروا نزيق ونوي قيامته حضرة عائشة فرمي أنهلك وفينا الصالحون أي أبو مدر زوجتانا رومانتيكا أقر فيها شاك مانتيابي فرمي نعم بلا إذا كثر الخبث بلا أقر في سي زوربو فيها شاك ويفوكينا قيامت برزان ناوي زورة لقرآن يوم الجمع فيلن يوم التغابن فيلن صامة صاخة غاشية ناوي زورة بس روجك كذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم هروها إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكل آتيه يوم القيامة فردا كسبير ناتي أخوي قولا لزين دوبو نوا كسبير ناتي لأول بشر وتا أخير كس أولين وآخرين كو أكاتوا فلم نغادر منهم أحدا كذب جنال همي الرب محكمة بعض يكس رخنما ليقلن ألين ايو خلق ترسين بقيامته بجهنم وامانا هون استيعاب اسلام ناكن استيعاب عقيده ناكن ساعاتي كما باسي رولي ايمانك كتون داينامويا كتون محفزيك ابو ايمان نار طالي فيوني ايشكات طالي فيوني الدنيا اودان كاتو طالي فيوني بتنج براكيه ودو بلام او كسانيكا كومالغان ديرتي او كسانيكا وطن اجتماعنا فيها فراموشة أو كسانيك وازل مسؤولية دهين أبيتو بيبيان خيتو بمحكمة إخوة قولة بوا الراس تبنو أما أو كسيك الريك هاتو وشوين تيغمرك وتوصل الله عليه وسلم أولا جهنم ناتر فيه وإخوة أخوايتي أو موعد بيت إخوة أخوايتي جرس امتحانك اللي يبداتو وشهادتي ورقلي إيمان ناد خواي خوش بي إيمان ناد في غمري خوش بي بنص قرآني في روز أو كسي
كشوين بيغمر كيه خوا خوشيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. پیغمبر خواه فرمی لقرآن اگر شوین پیغمبر کون نیشانی اوی که خواه اوی خوشه چی نعمت هی لسر ارزا براکن خواه گوره ایاب ایمان نارو بکف تنها نعمتی ایمان نبی نا ایاب یکی خوشی نبی اوی ایمانی هی مجدانی خوی وردتوا لبرو ایمان نار لجهنم ناترسی ایمان نار علی مرحبا بالموت ایمان نار استیعابی اوی که دوه که خوای گوره لباوکو دایی که بر رحمتره لیکی لجنگکانه لبردمی پیغمبر و اصحابی پیغمبره صلی الله علیه وسلم آفرتی دیار پی و تراو کرکو شهید بوا دیار نیار رای کر قدر انوابو لبردمی پیغمبره کرکی خوی بینی بساغ و سلیمی باوشی پیا کر ماسی کر اگریال خوشیه پیغمبر خواه فرموی او باور رکن ام جنا ام دایکا کورکی خوی حلاتنا و آگره و او تیان نخیر ممچین نیا دیده مجدتا بمی خوای گوره لگل ایوا لگل ایمان نارا زور زور بر رحمترا و رحمی او دایکا با کورکی ایتر اما لطیه ترسیم اما که باسی قیامت دکین باسی جهنم اکین باو کسانی که توبه یا نکردوه كفيان الله إخوائي قورة شديد العقابة وشكو الراس ببنو بينا سرري أروها إخوائي قورة مجدى أداب إيمانات ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لدنيا مجدى في أدين لدنيا مجدى في أدين كدونيابا إوتوشي تنو تلمي عالمی برزخو زیندو بونوو نشرو حشرو دانانی میزانو تسلیمی کتابو دانانی پردی سرات امانه اما راحیلانه عزیتان ناده دعای که اما لنیج ایلین پیج نیج اللهم احسن وقوفنا بین یدی ولا تفرحنا یوم العرض علی اوی هست بو هیبتب که لنیجا خوای گوره نای ترسین لقیامتا که چه تا محکمه خوای گوره تو دو لقاءت هی لگل خوا ایکی کن لدنیا لنیجا اوی تریشن لمحکمه که لنیجا هست بم هیبتا کر او ساکه او ترسن نامینه امین نبی خوای گوره فرمیه فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بی عبادت ربه احدا اوی که ایوی او مقابلی بکا لگل خوای گوره با کرداری چاکی پی بی و ریایی نبی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بی عبادت ربه یعنی ولا یرائی بی عبادت ربه احدا ریایی نبی او دلنیا بی لو مقابلی او خوش حالا بی لو مقابلی اقول قولی هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Melik, Ya Kuddus, Ya Selam, Ya Mu'min, Ya Muheymin, Ya Aziz, Ya Cebbar, Ya Mutekabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Gaffar, Ya Kahhar, Ya Wahhab, Ya Fettah, Ya Razzaq, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Muzil, Ya Semi', Ya Basir, Ya Hakem, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Hakim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Kabir, Ya Ali, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Wakil, Ya Haq, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi', Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Mutaal, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malik al-Mulk, Ya Zal Jalal wal-Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Sittir. خوالة برخاتي من ودنا يخوت عاقبت من خير كي إيمان من سلامت كي الله ما يعفو وسر جناه ما نابين خوالة برخاتي من ودنا يخوت لجناه باو كداك من خرج لجناه ما مستكام من خرج لجناه دو استكام من خرج بي لأهل خير وخيرات خرج بي خوالة لجناه أما اللي سمان خرج بي لبر خوالتي خوالة دفاري مو دوال لي كم خوالة ولات من اللي فيتنا بفارزي خوالة فيتنا كوتوتنا ولات ما نوا آوي كي برحمتي بياو كي لبر خوايتي خود خواي لفيتنه بمان پاريزي لفيتنه قتل بمان پاريزي خواي درگاي خير و بركت لولات مان بكيتو خواي لبر خاتينا و جوانكاني خود توفيق رئيسه كان مان بي كبرو عدالت و برو خواه پرستي و برو راستي برون حتى لفيتنه دور كوينه و لبر خوايتي خود لده فارمو دينداري مان للا شيرين بكي گناه مان للا قيزون بكي لسر دينداري بمان جيني لسر دينداري بمان مريني لسر دينداري زيندو مان بكيتو لجرب ياخي في غمرا حشر مان كي صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم